أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009 الخليجية دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شوكة.

0: يعني يا زعيم كل شعبه يحبونك، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل اركاني، ما حد زايد على زايد بكوني، ما حد زايد على زايد بكوني. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا الى صدق ويماني، ورايه التوحيد بالعز مرهونه، بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة، في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ليل يلي في سماك نجوم، يا صاحب الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم انا حمدان بن مكتوم. يا ليل يلي في سماك نجوم، يا عاشق الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم انا حمدان بن مكتوم، اللي يفهم اكثر شعور العالم وهو شعوره ما هو بمفهوم. يحب يكسب هيبته بذراعه، ما يحب يكسبها بحب اخشوم. صارت عيوني تستلذ السهره وعيون غيري تستلذ النوم، فان ظننت ان السبب من غالي جذب فؤادي عودها المبروم. اقول ظنك غير ظني لكن تراك عندي غالي ومحشوم. لو كنت مسقوما من اللي يحبه بين الحنايا قلت لك مسقوم، أنا سهرتك والسهر يغريني عندي من أحداث الزمان علوم. ترجمت هالك في قصيدة شاعر حسب قوانين الشعر محكوم، وأنا على نظم الشعر من صغري غير البيوت النادرة ماروم. تغريني الأفكار واجمل فكرة اتلامس اللي في الصدر مكتوم. أرسم طريق القافية والمعنى رسم الطريق الواضح المعلوم، والشاعر اللي يدعمها جمهوره تلقاه دايم بالنصر مدعوم. دارت رحى حربي مع أيامي حاربتها وأنا معاي سهوم. الصبر والإيمان أن المؤمن لا بد له من يومها المحتوم. عندي أمل بالنصر لو قلتوا لي ترى النتيجة وضعها محسوم. ويمنافسيني في بقاع الدنيا عن الحسد والكبرياء أشوم. روحي رياضية وقلبي صافي أنا في كوم، وحاسدي في كوم. أهني الفايز علي وارفع له كفي وارحب فيها في المرموم. واللي ما هو ملزوم في تقديري أنا في تقديره ترى ملزوم. وإن كانت النخوة معه معدومة طيبي في راسي ما هو بمعدوم. أعامله بأخلاقي اللي كانت مشهورة عن جدي المرحوم. لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم. إن شافته ما تلتفت في غيره، وانسامته قامت تزيد السوم. ويزارعين الثوم في بستان عشبه خضر، لا تزرعون الثوم. الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم. وصية القايد لابن القايد اللي يكررها زمانها دوم. ما هو مهم انه يطيح الفارس مليون مرة من طعونه القوم. لو لم يكن فارس ما جاته طعنه، بس المهم انه يعرفه يقوم. وانا عزومي ما تعرفه الطيحة، عندي من الصدمات قوة عزوم. اللي حسب ان دمعتي من عيني بتطيح قولوا له عليها اللوم. لو نفرض انها طاحت من عيوني تراي واقف وقفته الشغموم. من الغيوم الطيح قطرة قطرة، لكن ما شفنا الطيح غيوم. لله رحمة تكفي أهل الدنيا من يوم آدم لين هذا اليوم. فليرتجي رحمة من يرجوها والمنحرم منها هو المحروم. لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم. ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم. لو تنصر الظالم على من يظلم يا ويلك من الواحد القيوم. من دعوة المظلوم قل للظالم يحذر لأن ربي مع المظلوم، ولا تعاتب كل شخص بزلة، الناس ما فيهم حد معصوم إلا نبي الأمة اللي دينه هدم صنم كسرى وذل الروم، وأهل الخيانة والغدر والفتنة اللي جاملها ترى مأثوم، لو إنها بهدوم بين العالم كأنها تمشي بدون هدوم. وهذه رسالتي لأصحابي وأعدائي اللي فكرهم مسموم، أرسلتها عبر البريد العاجل يوم أكملت في ظرفها المختوم، ولا كشفت اللي يدور في خلدي لكن كشفت الواقع المشؤوم. هل الكلام اللي أقوله واضح مفهوم ولا ما هو مفهوم؟
2: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
0: أشعار فساع على الخليجية.

خصم حتى 50% على باقات مختارة أحسن فريد لخصم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: جود لي يناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي يناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، وروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن يا حسافه، ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافه ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، اشهد انه لو تدلع هو على هذا ربا، وش عليه ان كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبا، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها، كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع. تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها، من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

لا تقلع فور خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وأشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليل معلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني يحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما تمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيدة، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديدة، ما أعرف هي محطة عمر ولا ليال. الشعور المؤكد والنوايا الأكيدة توقع أفواقي لا خلصت من خيالي. وأنت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلال،
3: ما مرتك من خلال خلال.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيدة، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب أني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال وواصل الحال. يا السما سر خلاق السما مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة ما هو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر ياس آيلند.com.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمن

0: منزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود، لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادين للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين القاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان كذي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المقصود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عندك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: الخليجية. كل أربع سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، ها

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشارة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء والسبق في رؤى
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية
0: الإماراتية.

0: والخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إشعار على الخليجية.
1: إشعار.
0: إشعار
1: على الخليجية. طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
2: إشعار.
0: إشعار
1: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟
3: إنزين،
4: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
3: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1-0-0

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
0: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على App Store و جوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها،
4: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلك قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل منحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhome

0: indubai.com.
1: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: عشت سلمت
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط ذاكرها له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، الحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد، والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها، تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها، مهرة كنا نمازحها الوعيد لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها، آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها، رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، واحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
0: بوسي خدها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: لأنها الأم التي ربت،

لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راغي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه
2: أحلى طرب.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوفة قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.

كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك. للعوائل اللي عيالهم ملانين،

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: 1-0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي له الأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا مودلي يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير. الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف الخسير. جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير. هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير. هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بلد كبير. الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end، دائما في أكثر. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: اجلس اجلس اجلس اجلس جلسات على دانة الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
6: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: 1009 الأغاني الخليجية على

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية. يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يا مودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعة.
0: أشعار
1: على الخير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك.
2: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رويا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رويا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور جوجل بلاي. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع داوته.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم، لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية
3: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.

اجلس اجلس اجلس اسرع جلسة على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، أكدت الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. حذرت السلطات في جنوب لبنان النازحين التسرع في العودة إلى ديارهم اليوم، على الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا، إذ قالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب سواحل اليمن. يعقد قادة دول مجموعة السبع اليوم قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. قالت الصين إنها تعزز قدراتها العسكرية يسهم في تعزيز السلام العالمي، منتقدة تقريرا لمركز أبحاث حذر من تزايد خطر توجيه الصين ضربة مباشرة إلى أستراليا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: واحد صفر صفر تسعة الخليجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير مع انطلاقة لقائنا اليوم وعلى الخليجية على 1-0-0-9، ومن خلال هذا اللقاء لتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، وأيضا مع مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. نمسي بالخير على كل مستمعينا ومن خلال لقائنا في هذا اليوم، وإن شاء الله يومكم سعيد وكذلك أيضا إجازتكم سعيدة. إن شاء الله اليوم بنكون في أكثر من مسابقة، عندنا مسابقتنا اليومية اللي اعتاد عليها مستمعينا، وأيضا كذلك عندنا سحب على المزيد من الأسماء من خلال مبادرة الخليجية 1-0-0-9 لنستكشف الإمارات سويا، وكذلك أيضا في جائزتنا اليومية اللي كذلك أيضا إن شاء الله نتمنى لكل مستمعين مع أوراء الفوز وتحقيق أيضا المزيد. الراغبين في المشاركة كتابة UAE مع أسماءهم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، إذن اكتبوا لي UAE مع أسماءكم وكذلك أيضا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، وكذلك أيضا بإمكانكم مشاركة من خلال التطبيق المجاني لإرسال المسجات على الخليجية على 1-0-0-9. عبير مساء الخير، تقول العقول محدودة بحدود تجاربها، العقول محدودة بحدود تجاربها، شكرا لك في حكمة اليوم، وأيضا إن شاء الله يوم سعيد يا عبير وكل مستمعين المتواصلين. إذا اكتبوا لي UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وللدخول في سحب مسابقتنا وعلى الخليجية.

0: Green Tea.
1: إذن لازلنا متواصلين ومن خلال تواصل مستمعينا وأيضا كذلك من خلال مسابقتنا. بس بعض مستمعين أنها رقم 48 مثلا رقم 98 اكتبوا لي أسماءكم من خلال المسيدات, يعني حتى لو كنت مسجل في التطبيق أو عن طريق الاسمس, بس اكتب لي الاسم, يعني كل مستمع يكتب لي الاسم ومن خلال تواصلكم عبر 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسيدات. طبعا إن شاء الله بنسحب خلال هذه الساعة على اسم من أسماء مستمعينا ونشوف يا ترى شو بتكون جائزتهم. إذن اكتبوا لي أسماءكم مع UAE عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وأيضا كذلك من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسيدات. في انتظار إذن تواصلكم ومن خلال هذه المسيدات حتى نتعرف على اسم الفائز إن شاء الله بعد قليل.

0: إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا، يا ترى ما هي أكثر أنواع الشاي اللي ممكن تشربها وتشوف أنها هي صحية؟ طبعا هناك الكثير من الأنواع، من الأنواع من الشاي كل واحدة لها طريقة طبعا، فيا ترى ما هي أكثر أنواع الشاي اللي ممكن تشربها؟ مع أسماعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماعكم أيضا من خلال مشاركاتكم و كذلك أيضا من خلال مسجداتكم. في انتظار تواصلكم، وأيضا يعني حتى اللي يشاركونا في بعض الفقرات الأخرى غير المسابقة، أيضا إن شاء الله بيكون عندنا جائزة أيضا أخرى، فبالتالي اكتبوا لي الأسماء الثلاثية من خلال حتى مشاركاتكم في فقراتنا. وسؤالي هو ما هي أكثر أنواع الشاي اللي ممكن تشربها وتشوف، أو أكثر نوع وتشوف أنه فعلا مفيد بالنسبة لك؟ في انتظار تواصلكم، يا مساء الخير.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذا لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذا ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم إن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليل أجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذا لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لا ماني مغني، أتعب نت مني.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. عبير تقول شاي الأخضر والأبيض وممكن شاي الأعشاب وكذلك أيضا اللافندر والميرامية. شكرا لك يا عبير. أيضا ليلى البلوشي حياتي الله يا ليلى تقول الشاي الكوري. شكرا لك يا ليلى. هزاع يقول الأخضر والماتشا والبابونج. شكرا لك يا هزاع. وكذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.

0: شوف المزيد من مسجاتكم ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات. وما هي أكثر أنواع الشاي يا ترى اللي تشوف أن أنت يعني قريبة إلى نفسك وتشوف أنها مفيدة وفيها بعض الفوائد الصحية؟ وتعرف على مسجاتكم بعد قليل. أيضا الرغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية, UAE مع اسماءكم الثلاثية. إن شاء الله خلال حلقتنا بندري قرعة ونختار اسم واسمين حتى عندنا اليوم من مستمعينا, ونشوف يا ترى من سيفوز بجائزتنا. وعندنا تقريبا عندنا أكيد يعني جائزتين مؤكدات, وعندنا جائزتين أيضا بندري سحب آخر لكل مستمع ممكن يفوز بجائزة, ممكن يفوز بجائزتين, ومن خلال الخليجية 1009.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية, وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات, أنتوا الاستثمار الحقيقي, أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة, أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه, وهذا عرضه, هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد العرب.

0: صورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو تلقى السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: يا مساء الخير لكل المستمعين المتواصلين ومن خلال مسيداتهم. لا يعد شرب الشاي كل يوم الأخضر مجرد شيء شائع ومريح يساعد على الاسترخاء، بل هو وفقا لخبراء هي وسيلة لدعم صحة القلب والدماغ. يعرف الشاي بغناه بالمركبات النباتية ومضادات الالتهاب والأكسدة، وربطته عدة أبحاث بتحسين صحة القلب والدماغ والبشرة. قدمت إحدى المجلات عن دراسات وأبحاث عن فوائد تناول الشاي الأخضر يوميا، وذكر هذا التقرير بأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الخلايا من التلف، وتساعد هذه المركبات في الحد من نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم. بحسب التقرير طبعا يساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام الارتباط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، وبالتالي رغم الحاجة للمزيد من الدراسات فإن إدراج الشاي الأخضر ضمن نظام غذائي متوازن ممكن أن يساهم في الوقاية من هذه الأمراض. طبعا الشاي الأخضر له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتدعم الاستجابة المناعية الصحية. كما يحتوي أيضا على مركبات تعمل على تعزيز نشاط الخلايا المسؤولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات، وبالتالي يساعد في زيادة مقاومة الجسم للأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا. طبعا ارتبط شرب الشاي الأخضر بانتظام بتحسين صحة الدماغ، وخصوصا فيما يتعلق بالذاكرة ومهارات التفكير، وتعود هذه الفوائد إلى مضادات الأكسدة الموجودة به، تساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي يعد أحد العوامل الرئيسية للتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم بالعمر. طبعا تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعزيز قدرة الجسد بشكل طفيف على حرق الدهون والسعرات الحرارية، وبالتالي هو مهم أيضا في تحسين صحة القلب واستقرار مستويات السكر في الدم، ولبشرة أيضا أكثر صحة وتحسين محتمل لصحة الأمعاء. إذن هناك الكثير من الفوائد للشاي الأخضر، وبالتالي مهم جدا أن يعني يختار الإنسان هذه الأنواع الصحية منه، وحتى يستطيع فعلا أن يحظى بالفوائد الصحية المطلوبة. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1009.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف

Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: Сутун بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار المكتوم الدولي وتستعد لطرع حزم جديدة. الإمارات تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. إنجاز طبي جديد، الإمارات تعتمد علاجا فمويا مبتكرا لسرطان الثدي المتقدم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار المكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسية واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع. وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدما ملحوظا عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين والبنية التحتية لمدارج الطائرات والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية. وقد أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أثنى على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الكبير بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكدا سمو أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق في خطوة تجسد رؤية دبي الاستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية. وقال سموه يمثل مطار المكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم والاستعداد لترسية مشاريع استراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع. في ضوء الإعلان عن التواصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أكدت الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ مبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت الوزارة بالجهود الدبلوماسية بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، وبمساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى هذا الاتفاق. ودعت الوزارة إلى أهمية مواصلة المضي قدما في المفاوضات بما يتيح البناء على هذا التقدم وتحقيق نتائج مستدامة، مؤكدة أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص التنمية والازدهار. وفي الأثناء أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول مذكرة التفاهم أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد البيان على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، مضيفا أن دولة الإمارات خرجت من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة. في سبق عالمي لدولة الإمارات اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء دواء إتكما من شركة أسترازينيكا كعلاج فموي مخصص لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو نقيلي الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات. حول أهمية هذا الإنجاز تحدثت لمركز أخبار ARN دكتور رقية عقيل مدير إدارة التسجيل والموافقات التسويقية في مؤسسة الإمارات للدواء.
5: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكما لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر، ويستخدم إتكما لعلاج المرضى الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات، ويعتمد على تقنية علاجية متقدمة تستهدف مستقبلات الإستروجين المرتبطة بنمو بعض أنواع الأورام، ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع المرض بدقة وفعالية. وجاءت الموافقة على الدواء بعد تقييم علمي وتنظيمي شمل مراجعة بيانات الجودة والسلامة والفعالية إلى جانب دراسة النتائج السريرية المرتبطة به، واستند القرار إلى نتائج دراسة عالمية متقدمة أظهرت تحسنا ملحوظا في إطالة الفترة في البقاء دون تطور المرض.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أن الفراعنة هدفهم التأهل للدور الثاني أو التالي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة كندا والمكسيك. لم يكن التعادل المثير 2-2 بين اليابان وهولندا في كأس العالم 2026 الحدث الوحيد الذي خطف الأنظار في دالاس، بل أن الجماهير اليابانية نجحت مجددا في التحول إلى حديث العالم، ولكن هذه المرة بسبب النظافة والانضباط. فبعد نهاية المباراة المثيرة اتجه معظم المشجعين نحو المخارج، بينما بقي مئات اليابانيين في المدرجات حاملين أكياس قمامة زرقاء كبيرة، وبدأوا بجمع العبوات الفارغة وبقايا الطعام والأكواب من بين المقاعد.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر. خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية 1009.
8: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
9: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
8: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 وبنكون إن شاء الله بعد أغنيتنا الحالية مباشرة مع مستمعين الفائزين. بيكون عندنا اليوم أكثر من مستمع من الفائزين بجوائزنا ونتعرف عليهم وأيضا كذلك إلى وجهاتهم خلال هذا الصيف, وكذلك أيضا نتعرف إذا كان هناك جائزتين أو جائزة واحدة طبعا من خلال تواصلنا واتصالنا بمستمع وهو يختار. فبالتالي خلال كلمة ستوب بنعرف إذا كان يعني خلال دوران العجلة إذا اختار جائزة أو لا. إذن متواصلين مع مستمعينا وأيضا الرغبة في مشاركة كتابة UAE مع أسماءهم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليج. نلتقي بعد أغنيتنا الحالية.

0: Events.
1: Events.
2: ونعود إلى جو مسابقتنا وكذلك أيضا مع أورا ومن خلال دعم برنامج أورا للولاء ومجموعة كبيرة جدا من الجوائز أكثر من 2000 مستمع مستمعة مع الخليجية 1009 لنستمتع جميعا بهذه الرحلات في مختلف أرجاء الدولة ومن خلال الاحتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات ومن خلال المنتجعات الشاطئية والخلوات الصحراوية مغامرات المدينة وبانطلاقة كذلك أيضا مع مستمعين. طيب إذن لأجواء مسابقتنا ومعنا الآن على الهواء مباشرة مستمعتنا عليا الحمادي. ألف مبروك يا عليا.
3: الله يبارك فيك يا أخوي.
2: طبعا سعيدين بفوزك وخلنا نشوف شراك نبتدي أول. خلنا نسأل شو أكثر الأماكن السياحية اللي تحبها عليا أو تحب زيارتها خصوصا خلال فترة الصيف؟
3: طبعا الله يقيم بلادنا وعمار بلادنا يا رب. بخصوص دونة لأن دونة شوي حار فأحب الأماكن اللي تكون فيها بحر.
2: حلو جميل. وإن شاء الله يكون إن الجائزة تكون قريبة من هالموضوع يعني.
3: إن شاء الله.
2: يلا بنبتدي الجائزة جائزتنا الأولى. طيب ألف مبروك في الجائزة عليا إقامة ليلة واحدة في فندق بنغانتون لشخصين تشمل وجبة وكذلك أيضا إضافة إلى مجموعة منوعة من الفعاليات الاستمتاع بإقامة أنيقة ومريحة في قلب أبراج جميرة لايكس وتلتقي الخدمة الودودة بأجواء ترحيبية رائعة ومريحة في أجواء هذا الفندق المثالي ومن خلال موقع مثالي أيضا. هذه هي جائزتك الأولى يا عليا فألف مبروك.
3: يعطيكم العافية والله يبارك فيك.
2: الآن عندنا سحب آخر. هذا السحب ممكن يكون في جائزة ممكن لا. فأنا أعد من 1 إلى 3 وبالتالي أنت بس قول يعني بعدين عندك 10 إلى 15 ثانية 10 ثواني خلينا نقول قولي ستوب وبنشوف.
3: شو يلا بتكون نشوف العمضة.
2: 1 2 3 عندك 10 ثواني.
3: ستوب.
2: حاليا نشوف يا ترى شو بتكون الجائزة أو غير لا ما فيها جائزة ثانية عليا. اسمعينا يا عليا كانوا بودي صراحة إن شاء الله بإذن الله في المسابقات القادمة يكون أيضا في هناك المزيد من الجوائز والخليجية 1009 يسعدها سعادة مستمعينها دائما. مشكورة يا أختي عليا وألف مبروك.
3: العافية يعطيكم
2: الفاتحة. مع السلامة. متواصلين مع الخليجية 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
4: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهم جفنها كنا هي قارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجة هلا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالك مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجة له صورة فيه راسمها وطابعها انقالوا انساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل اقول سابعها
1: أشعار
2: على الخليجية
3: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام E&AND دايما في أكثر
4: 1 ولا 2 معقول 3 لسه كثير خلوني أختصر لكم 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية نعم 7% ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم لا تضيعوا الفرصة فالعوائد أعلى والفترة محدودة حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279 تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

كمان متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 والفائز التالي اليوم ومن خلال لقائنا محمد أحمد. ألف مبروك يا محمد. ومحمد نهاية رقمك 48. ألف مبروك الفوز. وكذلك أيضا فزت اليوم بجائزتين. طبعا للأسف محمد ما تمكن أن يكون يعني على الهواء مباشرة. نحن نشكره عموما على المشاركة أولا، ونذكر بس أنا قلت لما نذكر الجوائز على

0: الهواء مباشرة. الجائزة الأولى إقامة لليلة واحدة في فندق موفنبيك أبراج بحيرات جميرة لشخصين، تشمل وجبة الإفطار. وألف ألف مبروك لمحمد. إذن نهاية رقمك 48، الجائزة هذه الجائزة الأولى من إقامة الليلة واحدة في موفنبيك أبراج بحيرات جميرة. وفاز محمد أيضا بجائزة ثانية عبارة عن قسيمة بقيمة 500 درهم من فيكتوريا سكرت. وطبعا ألف مبروك لمحمد الفوز بجوائزنا اليوم. طيب جائزتنا الثانية اليوم ومن خلال جرين بلانت، الفائزة هي ليلى البلوشي. إذن ليلى البلوشي ألف مبروك يا ليلى الفوز بجائزتنا الثانية اليوم ومن خلال جرين بلانت. ونتمنى إن شاء الله أيضا الحظ الأوفر لبقية مستمعينا. إذن الجائزة الثانية مقدمة من جرين بلانت لليلى البلوشي، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلون لمعرفة كيفية استلام الجائزة. ونتمنى المستمعين إن شاء الله الفوز أيضا فيما تبقى من الجوائز خلال الأيام القادمة. The Green Planet دبي هي الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات، تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. هي وجهة تفاعلية بالكامل داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة، وهي الوجهة العائلية الداخلية المثالية لقضاء الصيف في دبي. وترحب كذلك أيضا بالزوار من خلال هذه التجربة اللي تجمع بين الطبيعة والحياة البرية والمغامرة التعلم في مكان واحد. طبعا هي وجهة رائعة للأطفال، العائلات، السياح، المدارس ومحبي الطبيعة. ومن خلال هذه الوجهة السياحية الرائعة جرين بلانت، جرين بلانت دبي، ونشكرهم على جوازهم المقدمين من خلال لقائنا ومن خلال برنامجنا. وإن شاء الله نتمنى للجميع مستمعين الفوز إن شاء الله في مختلف حلقاتنا القادمة ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: إيفنت
1: إيفنت إيفنت. هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومعا سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
2: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما في 11 قضية تضمنت تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العدوان الإيراني على البحرين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب سواحل اليمن. يعقد قادة دول مجموعة السبع اليوم قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. قالت الصين إن تعزيز قدراتها العسكرية يسهم في تعزيز السلام العالمي، منتقدة تقريرا لمركز أبحاث حذر من تزايد خطر توجيه الصين ضربة مباشرة إلى أستراليا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنها موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.
5: شورت كات،
0: شورت كات، شورت كات على الخليجية.
6: يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ولمدة ساعتين يسعدني يكونوا برفقتكم. أنا مريم الجسمي، وناخذكم إلى مواضيع، فقرات، وأماكن تستحق الزيارة بتتعرفون عليها أكثر من خلال برنامج شورت كات. نذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل. يعني عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مساج خير وسعادة عبير النمر، كذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ومع انطلاقة برنامجنا حبينا نبدأ وياكم بحملة يعني هذه الحملة الجميلة والرائعة اللي سمعناها، وكذلك فازوا عندنا خلال مختلف برامج الخليجية مجموعة من الفائزين بإقامات فندقية، واكتشفوا منتجعات رائعة موجودة في مختلف إمارات الدولة. حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، حملة صيفية تقام في شبكة الإذاعة العربية، ونقدمها عبر إذاعاتنا 9 وإذاعة الخليجية 1009. عندنا 2000 مستمع بيستمتعون بإقامة فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية واللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. عندنا منتجعات شاطئية، جزر هادية، مغامرات الصحراء، روائع المدينة، وغيرها العديد من المواقع اللي تستحق الاكتشاف. ما عليكم الاستماع لبرامجنا، وكذلك المشاركات نستقبلها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية. اليوم ومن خلال برنامجنا بنكتشف الفائز وبنكشف عن الجائزة اللي بيحصل عليها الفائز إن شاء الله خلال برنامجنا لهذا اليوم. وهذه المبادرة تأتيكم بدعم من برنامج الولاء أورا. هذا الصيف اكتشف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام، واربح مكافآت من علامات تجارية عديدة، منها أمريكان إيجل، باث أند بودي ووركس، عندنا فيكتوريا سيكريت، فوت لوكر، H&M، بوتس، شيك شاك، وغيرها العديد من المتاجر. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد ما عليكم إلا زيارة الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com أو عبر إنستغرام @ora_rewards. انزين، شو تسوون عشان تشاركون في هذه المسابقة؟ أعتقد مستمعين اللي متابعينا خلال هذه الفترة يعرفون شو هي كلمة السر اللي تدخلهم السحب للفوز بوحدة من الإقامات الفندقية الرائعة في دولة الإمارات. ما عليكم إلا إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية. تبعثون بهذه المشاركات على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. إذن ما عليكم إلا إرسال كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتشاركونا من خلال رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، وأسماءكم تلقائيا بتدخل السحب وهذا هاي السحوبات نحن طبعا نقيمها في عبر مختلف برامج الخليجية. نقول حظ موفق للجميع، مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامه 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: مساكم خير وسعادة، وتحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة مرة ثانية. عبير تحياتي لك وشكرا على التواصل يانا. أيضا آمنة عبد الله سلطان مسلم ومجموعة من المشاركين والمشاركات اللي بيعطونا مشاركاتكم، وما كتبوا أساميهم أكيد مشاركاتكم أو أسماءكم الثلاثية ضرورية إذا حبيت تدخلون السحب للفوز بوحدة من الجوائز الرائعة المقدمة من برنامج الولاء أورا، وكذلك حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، إقامة فندقية أو إقامة في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات، وكذلك إذا كان حظكم أحلى ممكن تفوزون بجائزة أخرى مقدمة من الرعاة. كذلك خلود العليلي وأحمد أو حامد غانم أو حمد غانم، تحياتنا لكم وشكرا على التواصل والمتابعة، ونقول حظ موفق لكل المشاركين والمشاركات. فقرتنا الجاية بتكون فقرة اسم على مسمى، واليوم اخترنا لكم دولة اسمها يبدأ بحرف السين. فهل يا ترى مرت عليكم دولة أو أنتوا زرتوا هذه الدولة تبدأ بحرف السين؟ هذه الدولة اسمها يبدأ بحرف السين، سواء هذه الدولة موجودة بين الدول العربية، تقع في قارة أوروبا، أفريقيا، أمريكا، أي قارة من قارات العالم، بشرط أن اسم هذه الدولة يبدأ بحرف السين. إذن على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. نترككم في هذه اللحظات مع الفنان ماجد المهندس.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحس قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم معلوماتنا في الجغرافيا، نبحث بين الدول دول العالم المختلفة عن الدولة اللي اسمها يبدأ بحرف السين. هل يا ترى زرتوا دولة اسمها يبدأ بحرف السين سابقا؟ يلا خلونا نشوف مجموعة من مشاركات ورسائل المستمعين. أولى المشاركات من عبير النمر تقول سويسرا، سوريا وسريلانكا. سارة الكعبي تقول السودان، سريلانكا، سويسرا وسلوفاكيا. عفوا الرسالة من سلامة. سريلانكا من مستمعنا محمد فرج، كذلك سريلانكا من عادل. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول سريلانكا وسيبيريا. أيضا عيسى علي يقول سوريا، السنغال وسويسرا. هذه مجموعة من المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. بعد شوي بنكشف السر وبنتعرف على الدولة المقصودة وسبب تسميتها بهذا الاسم. وعلى فكرة هذه وحدة من الدول، منتخبها يمثل طبعا يمثلها ويمثل هذه الدولة في مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، وغالبا يعني يعتبر هذا المنتخب من المنتخبات اللي توصل وتشارك في نهائيات كأس العالم 2026. ما أدري بتعرفون اسم هذه الدولة ولا لا. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: ثمان اليوم عطلة، فالشوارع الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير.

0: ودائما نتمنى انكم تلتزمون بقواعد السير والمرور اثناء قيادتكم للسياره حفاظا على سلامتكم وسلامه الاخرين.
1: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت؟ بنزل الحين
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم يطلع خارج حدود دولة الإمارات وبين الدول، طبعا دول العالم المختلفة، نبحث عن الدول اللي تبدأ بحرف السين. على فكرة هذه الدولة بالعربي تبدأ بحرف السين، ولكن باللغة الإنجليزية اسمها مختلف. وذكرنا قبل شوي بأن هذه الدولة يعتبر منتخبها أحد المنتخبات اللي يمثل دولته في مباريات كأس العالم 2026. رسالة من أحد المتابعين يقول سنغافورة، أحد المتابعين يقول السعودية، أيضا علي تقول السويد والسنغال. هذه أبرز الدول اللي تبدأ بحرف السين، وذكروها مستمعينا من خلال مشاركاتهم. ولكن اليوم الدولة اللي اخترناها وبنتكلم عنها ساحل العاج، هي باللغة العربية ساحل العاج، ولكن هي اسمها كوت ديفوار. سبب تسمية ساحل العاج بهذا الاسم نسبة إلى تجارة العاج اللي كانت، طبعا كانوا يعرضون العاج على الساحل لكي يباع هذا العاج للبحارة المارين في المحيط الأطلسي. إذا نتج التسمية إلى تجارة العاج، لذلك سميت ساحل العاج بهذا الاسم، أو سميت الدولة بهذا الاسم ساحل العاج. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة، وكذلك كل المشاركين ويانا في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. هذه الحملة اللي تأتيكم بدعم من برنامج الولاء أورا، وأعد اكتشاف الإمارات مع أورا. هذا البرنامج المصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مختلفة، منها H&M، بوتس وشيكشاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد بإمكانكم تحميل التطبيق بكل تأكيد، وكذلك زيارة الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com، أو إضافتهم عبر حسابهم على إنستغرام @ora_rewards. ولكن إذا حابين تربحون إقامة فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية واللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات، ما عليكم إلا كتابة كلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية، وتبعثون بمشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE وتبعثون بهذه المشاركة إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في بداية ساعتنا الثانية بنشوف الفايز وبنتواصل ياه، وبنشوف هل بيفوز بالإقامة فقط ولا الإقامة بالإضافة إلى جائزة أخرى. طبعا الموضوع يعتمد عليه وعلى حظه وعلى العجلة الدوارة الموجودة عندنا في السيستم. إذن حظ موفق للجميع، وفي هذه اللحظات نترككم مع هذه المحطة الغنائية الوطنية ونرجع مع بداية ساعتنا الثانية. واليوم بنقول مبروك لمنوه، الله العالم.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما في 11 قضية تضمنت تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العدوان الإيراني على المملكة. حذرت السلطات في جنوب لبنان النازحين التسرع في العودة إلى ديارهم اليوم، على الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا، إذ قالت إسرائيل إنها لن تنسحب أو تسحب قواتها من جنوب لبنان. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب سواحل اليمن. يعقد قادة دول مجموعة السبع اليوم قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليجية 1009. شورت كات على الخليجية.
1: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا وتحديداً المشاركين ويانا اليوم في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. هذه المسابقة اللي تسمعونها عبر مختلف برامج شبكة الإذاعة العربية وإذاعتكم الخليجية 1009. كل المشاركات اللي توصلنا منكم بكتابة كلمة UAE مع الأسماء الثلاثية، سواء مشاركين على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، تدخل بشكل تلقائي إلى السحب للفوز بإقامة فندقية ورحلة داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. مو بس كذي، إذا كان حظكم حلو بتفوزون بجائزة ثانية مقدمة من برنامج الولاء أورا، وكذلك المحلات العديدة والمتاجر والعلامات التجارية الخاصة ببرنامج أورا. في هذه الأثناء نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتجه إلى جهاز الكمبيوتر ونشوف الفائز ونتعرف وياكم على اسم الفائز في مسابقتنا لهذا اليوم وعلى الجائزة اللي بيحصل عليها الفائز واللي بيختارها الكمبيوتر في هذه اللحظات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق يا كمبيوتر. نقول مبروك لأميرة عمر الحمادي. أميرة عمر الحمادي نقول لك ألف ألف مبروك. الجائزة مميزة إقامة عائلية لأربع أشخاص، شخصين بالغين وطفلين، مع الإفطار وين؟ في عجمان وتحديدا منتجع الزورة. أيضا بتكون عندكم إمكانية الدخول إلى المسبح والشاطئ والامتيازات الأخرى الموجودة في المنتجع. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم للمرة الثانية ونشوف إذا مستمعتنا أميرة بتفوز بجائزة أخرى مقدمة من برنامج الولاء أورا وكذلك المتاجر التابعة أو خلنا نقول المشاركة في برنامج الولاء أورا. ونشوف العجلة الدوارة حاليا وين بتوقف. نقول مبروك أيضا لمستمعتنا أميرة قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من صيدلية بوتس. طبعا صيدلية بوتس من الصيدليات المعروفة في دولة الإمارات واللي لها فروع عديدة في مختلف مراكز التسوق. إذن نقول مبروك لمستمعتنا أميرة عمر الحمادي. إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلونيات وبيخبرونك كيف ومتى بتستلمين هذه الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين. ونذكركم بأن جميع مشاركاتكم أكيد موجودة في السيستم إذا مشاركينا سابقا، وإن شاء الله إذا ما حالفكم الحظ اليوم وفي الأيام السابقة في برنامج شورت كات إن شاء الله يحالفكم الحظ في الأيام الجاية سواء في برنامجنا أو البرامج الأخرى. هذا هو كل شيء. بعد شوي بننطلق إياكم إلى مسابقتنا الثانية، التفاصيل بعد لحظات.

0: خطير.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
4: مدينة دبي فيها الكثير من المعالم وكذلك الأماكن اللي تستحق الزيارة وتستحق الاكتشاف، وأجملها هذه الأماكن العائلية اللي ممكن كل أفراد العائلة يقضون أجمل وأمتع الأوقات فيها، منها هذا الموقع اللي بنتكلم عنه بعد شوي. وباكم تركزون في المعلومات التالية جيداً لأنه من خلالها بيكون سؤالنا، وإن شاء الله يكون السؤال سهل عليكم. نتكلم عن The Green Planet، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات اللي تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. وجهة تفاعلية بالكامل داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة، وتعتبر من الوجهات العائلية الداخلية المثالية لقضاء الصيف. أيضا يقدموا لكم خلال فترة الصيف عروض ممتعة وعروض لا تفوت، منها دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ. هذا العرض يستمر حتى 30 من هذا الشهر. بإمكانكم تدخلون إلى هذه الغابة الاستوائية الخضراء النابضة بالحياة، ونحن نعيش أجواء حرارة الصيف وكذلك الحرارة المرتفعة. عموماً هذا المكان يعتبر من الأماكن العائلية الممتعة في دولة الإمارات ومدينة دبي. الفائز بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. والسؤال يقول The Green Planet، هذا الموقع يضم حيوانات ونباتات من مختلف أنحاء العالم، صح أم خطأ؟ إذن The Green Planet هذا الموقع يضم حيوانات ونباتات من مختلف أنحاء العالم، بس تكتبوا لي صح أو خطأ إجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، وحظ موفق للجميع.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخص أنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفت ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره، في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري ومن الشوق، أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره،
3: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفو ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره، شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نسمع ياكم الفنان عبد المجيد عبد الله شي يقول من خلال من يقول. سؤالنا يقول The Green Planet، هذا الموقع الموجود في مدينة دبي يضم حيوانات ونباتات من مختلف أنحاء العالم، صح أم خطأ؟ The Green Planet يضم حيوانات ونباتات من مختلف أنحاء العالم، بس تكتبوا لي صح أو خطأ مع أسماءكم الثلاثية، أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. دقايق ومنتعرف على اسم الفائز.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شورت كات على الخليجية.
1: ما شاء الله حبيت نشاط مستمعينا والأغلب مستمعينا مصحصحين ويانا. وصلتنا تقريبا مشاركات كثيرة ونقدر نقول 99% من الإجابات صحيحة، لأن إجابة واحدة غير صحيحة وصلتنا. اليوم نتكلم عن هذه الوجهة الرائعة، وتعتبر من الوجهات اللي تناسب ممكن نزورها في الصيف وفي الشتاء. ليش؟ لأنها نقدر نقول من المواقع اللي تعتبر داخلية وتعتبر مغطاة ومكيفة، وتضم مجموعة مذهلة من الحيوانات بما في ذلك حيوان الكسلان والطيور الاستوائية والزواحف والخفافيش وغيرها الكثير من

0: الحيوانات، وهذا المكان اللي يميزه بأنه يضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. هذا شو معناه؟ معناه أن هناك بيئات مختلفة ممكن تعيشونها أثناء تجولكم في هذه الوجهة اللي هي The Green Planet. يعني تخيلوا أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم موفري لها البيئة المناسبة عشان تعيش وعشان تكون في أمان وتكون في موقعها اللي يحاكي موقعها الأساسي وكذلك موطنها الأصلي. هناك أيضا العديد من الفعاليات ممكن تعيشونها وتعتبر من الوجهات الرائعة للأطفال والعائلات والسياح والمدارس كذلك لكل محبي الطبيعة. تعتبر هذه الوجهة من الوجهات المميزة جدا. نذكركم بأن خلال الصيف دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ. هذا العرض يستمر حتى 30 من هذا الشهر. اليوم سؤالنا كان يقول The Green Planet هذا الموقع يضم حيوانات ونباتات من مختلف أنحاء العالم، هل هذه المعلومة صحيحة أم غير صحيحة؟ بالتأكيد الإجابة صح، اللي كتبوا صح، اللي كتبوا correct، اللي كتبوا right، اللي كتبوا وي، اللي كتبوا نعم، كل الإجابات صحيحة لأن هذا الموقع فعلا يضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. الفائز بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. بتكون هذه الجائزة مقدمة أكيد لأحد المشاركين ويانا، وما شاء الله مشاركات كثيرة جدا وصلتنا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اختيار كمبيوترنا للفايز والمستمع اللي بيحصل على 4 تذاكر لدخول هذا الموقع الجميل والرائع. سمر العوضي، سمر العوضي نقول لك ألف مبروك، اختارت الكمبيوتر وانت الفايزة بأربع تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. أتمنى لك قضاء أجمل وأمتع الأوقات سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء. هذا مو بكل شيء، بالتأكيد مسابقتنا لا تزال مستمرة اللي هي اكتشف ما فاتك في دولة الإمارات، وإن شاء الله خلال البرامج الأخرى بتسمعون مجموعة من الفائزين أو أسماء مجموعة من الفائزين يتم الإعلان عن أسمائهم خلال برامجنا المختلفة. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية ونتعرف على حركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم. وفي هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. نختم البرنامج بمسرحية منتزه الخيران. هذه المسرحية اللي هي بمثابة عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة. الدور أحداثها داخل أجواء منتزه الخيران، والدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن تتوالى الأحداث والمفاجآت إلى مواقف طريفة، وتحول الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. مواعيد العرض عندنا عرضين، تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، وتاريخ 4 يوليو الساعة 6 المساء. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وتعتبر ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والشريك الإعلامي الخليجية 1009. نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا اليوم في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دار

0: كانت الأثير.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صمت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبعة التي تصادفها فرنسا. دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وتستعد لطرح حزم جديدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم أخاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 وإلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسية واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع. وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدما ملحوظا عبر مختلف مسارات التنفيذ شمل أعمال التمكين والبنية التحتية لمدارج الطائرات والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الكبير بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكدا سموه أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل. وفي السياق ذاته أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المعتمد مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق. وقال سموه يمثل مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، والاستعداد لترسية مشاريع استراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع. في سبق عالمي لدولة الإمارات اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء دواء إتكما من شركة أسترازينيكا كعلاج فموي مخصص لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات. حول أهمية هذا الإنجاز تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة رقية عقيل مدير إدارة التسجيل والموافقات التسويقية في مؤسسة الإمارات للدواء.
5: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكما لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر. ويستخدم إتكما لعلاج المرضى الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات، ويعتمد على تقنية علاجية متقدمة تستهدف مستقبلات الإستروجين المرتبطة بنمو بعض أنواع الأورام، ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع المرض بدقة وفعالية. وجاءت الموافقة على الدواء بعد تقييم علمي وتنظيمي شمل مراجعة بيانات الجودة والسلامة والفعالية إلى جانب دراسة النتائج السريرية المرتبطة به، واستند القرار إلى نتائج دراسة عالمية متقدمة أظهرت تحسنا ملحوظا في إطالة الفترة في البقاء دون تطور المرض.
4: وننتقل إلى رحلة الكأس مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: يشهد اليوم في منافسات دور المجموعات من كأس العالم عددا من المواجهات القوية، ويتصدر لقاء مصر وبلجيكا المشهد. كذلك ستكون هناك مواجهة مهمة للمنتخبات العربية حين يلعب المنتخب السعودي ضد أرجواي. أما مباراة اليوم في كأس العالم كابفيردي ضد إسبانيا 8 مساء بتوقيت الإمارات، بلجيكا مع مصر 11 مساء بتوقيت الإمارات، أما أرجواي والسعودية 2 صباحا الأربعاء بتوقيت الإمارات، إيران ونيوزيلندا 5 صباحا بتوقيت الإمارات.
0: فريواي
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ حمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
9: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
6: الخليجية الإماراتية

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحبا الساعة، سعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين، مستمرين ويا بعضنا إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء. ساعة الحين 6:08 ثمان دقائق عندي هني في الاستديو. اليوم الاثنين 15 من يونيو. إجازة سعيدة أتمناها لكم جميعا، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله سنة خير يا رب تكون علينا جميعا، سنة يكون فيها كل الإنجازات اللي نعمل ونطمح ان نوصل لها يا رب العالمين. يا مرحبا بكم جميعا، عبد الله المهيري وياكم، وان شاء الله تعالى اليوم بيكون عندي لكم سوالف وايده بخبركم عنها. ايضا مسابقتنا الجميله ريديسكفرينج ذا يو اي اي بدعم من تطبيق اورا، لا زالت المسابقه مستمره، واليوم بنعرف منو منكم بيصير ويستمتع باجواءنا الحلوه في دوله الامارات العربيه المتحده ويستكشف الروائع التي تخبئها الامارات. اكيد باكم تتابعون برامجنا باستمرار لفرصة الفوز ويانا بهذه الإقامة اللي ما بتنسونها. الشنط جاهزة والوجهات جاهزة، تترياكم صح ولا لا؟ عندكم إقامات بتكون في منتجعات شاطئية أو جزر هادئة، قعدات صحراوية حلوة، مغامرات المدينة، كل هذا بيكون من نصيبكم إن شاء الله تعالى. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء، وهذا الصيف خلونا نعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، تسوق، تناول طعام، وأيضا نقدر نربح مكافآت من علامات تجارية وايد نحبها مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي، عندنا H&M، بوتس، شيك شاك، ما شاء الله وايد وايد وايد علامات تجارية من العلامات التجارية المفضلة عندنا. حملوا تطبيق أورا اليوم واستمتعوا بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات، وحظ موفق شر لكم جميعا. مع بداية ساعتنا القادمة إن شاء الله تعالى نسحب على اسم الفائز ونشوف منو بيفوز ويانا بهذه الإقامة، وأيضا بيكون عندكم احتمال كبير قسائم مشتريات من تطبيق أورا، فلا تفوتون الفرصة. تقدرون تشاركوني من الحين على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، ابعثوا لي UAE مع أسماءكم وإن شاء الله تعالى حظ موفق لكم جميعا. عندي لكم سالفة الحين، أي شيء قديم عندكم في البيت لا تفرونه، لا تفرونه، خصوصا جماعة اللي هو اللي يشترون أشياء مالت المقتنيات، خلنا نقول لا تتخلصون من أي شيء وإن كان بسيطا. يقولكم إن شيء لعبة لسوبر ماريو انباعت $3 مليون. نعم، اللعبة عمرها 40 سنة، تمام، هي لعبة مخصصة لجهاز قديم جدا، ما أظني ما لحقنا عليه، اللي هو NES، تمام. فاللعبة هذه انعرضت في مزاد وانباعت $3 مليون. يعني حتى اللي بياخذها ما بيلعبها، هي مجرد انه خذيتها انه كمقتنيات هذه عندي. فأي شيء عندكم حتى لو مو جديم، حتى لو مو جديم، خلوه ويعتق، من بعد ما يعتق نبيعه ونبيعه برقم كبير. شوفوا لواحد أظني في وايد ناس يعني يستهونون خلنا نقول بالحين. الحين لو بتفكر مثلا أنك عندك ألعاب سوني 1 أو سوني 2، ترى يعتبر هذا نوعا ما كنز، عرفتوا؟ يعني لناس ما تعرف هذا الجهاز، ما جربوا، أنت عندك يا عندك بعد عندك الأجهزة مع شرايطها وألعابها، أوف أنت عندك كنز. فخله خله لا تتخلص منهم، خلهم استمتع بالمنظر أول شيء عندك. أدري أن في وايد ناس يحبون أن غرفة الجيمينج تكون مرتبة بالرفوف وكل جهاز روحه بألعابه، فخلك على هذا السياق خلنا نقول ليه ما إن شاء الله تعالى تربح الملايين، وبعدين تتذكر أخوك عبد الله. نحن نستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارق الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل ليه يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب، إذا ضواك الشوق يا مبرد اللي، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle وBath & Body Works وRising Kings وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ردر بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن الشوارع يعني الأمور جدا لطيفة وجميلة والحركة انسيابية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية. بعض الكثافة المرورية على شارع الاتحاد بالاتجاهين, بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه إلى دبي, ولكن الأمور جدا طيبة ألف الحمد لله رب العالمين. حتى داخل دبي الحركة جدا انسيابية وطبيعية في معظم الطرقات, وأيضا بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحركة جدا جدا جدا طبيعية وانسيابية. وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة, وهلا هلا بأعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية,
4: دولة الإمارات العربية المتحدة, موطن الرجال المخلصين, أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين, وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين,

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم.

في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: حياكم الله من جديد ولازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009 اختي عبير من ساتش الله بالنور والسرور. يا مرحبا الساع ولكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجية. ما شاء الله تبارك الرحمن مشاركاتكم بدأت توصلني بخصوص طبعا مسابقتنا Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا للولاء. ان شاء الله تعالى بعد شوي ومع بداية ساعتنا القادمة بنسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بإقامة فندقية مميزة. بنعرف وين هذه الإقامة مع يوم نتعرف على الفايز وأيضا بنشوف شو الجائزة اللي بيفوزها من تطبيق أورا. فحظ موفق شاء الله لكم جميعا. ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. رسميا لمحبين الأنمي أعلنت قناة تي في طوكيو رسميا أن الموسم الثاني من بلاك كلوفر المقتبس من المانجا طبعا بلاك كلوفر بيتم عرضه لأول مرة اكتوبر القادم. لحظة يا هاي بالها صدق يا سلام. يعني نحن ننتظر اللي هو الانمي هذا وقف فترة طويلة كنا ننتظر ان المانجا ينرسم اول وينزل وعقب شو ينتجون لنا الانمي. فالحين رسميا ان شاء الله تعالى في اكتوبر بيكون عندنا الانمي بنقدر نتابعه ونستمتع فيه ان شاء الله تعالى. وانا متحمس صراحة لانه من انمياتي المفضلة. منو فيكم من محبين بلاك كلوفر؟ دائما اسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 ايضا عبر التطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها، منعوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فساء على الخليجية.
0: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد البيان على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، مضيفا معاليه أن دولة الإمارات خرجت من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة. في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت دولة الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 0009.
1: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
2: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: الخليجية 1009.
3: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
4: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
5: عجيب عجيب.
4: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
5: الليل لا زال عابر.
3: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليجية 1009. دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، ووصلنا للحظة الحقيقة واللحظة الحاسمة، هذه اللحظة اللي نعرف فيها من هو سعيد الحظ ويانا اليوم وبيفوز ويانا بمسابقة Rediscovering the UAE، ونعيد اكتشاف إماراتنا الحبيبة بدعم من تطبيق أورا للولاء. خلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف من الفائز أو الفائزة. يلا يا كمبيوتر اختار لنا فائز فائزة فائزة فائز، من سيفوز؟ ألف مبروك إحسان حسين العمري، ألف مبروك إحسان. إنزين الحين إحسان هو اسم يعني يضبط للشباب والبنات صح؟ الحين مبروك إحسان. ما في داعي أعطي جمل تؤدي إلى يعني كان مستمع أو مستمعة، فمبروك يا إحسان. خلنا نشوف الإقامة وين بتكون. يلا بسم الله، وين بتكون إقامتكم يا إحسان؟ يا سلام يا سلام يا سلام، ألف مبروك إقامة ليلة واحدة في شانغريلا دبي لشخصين كبار مع طفل تحت الـ 12 سنة مع البريكفست. يعني دوست أو عفوا شانغريلا دبي يعني من الفنادق الخيالية والرائعة جدا. من الحماس خربط بالاسم، لا لأن فعلا شانغريلا من أروع الفنادق الموجودة أكيد على شارع الشيخ زايد، فتجربة رائعة جدا. ألف مبروك يا إحسان. خلنا نشوف إذا بتطلع لنا قسيمة من تطبيق أورا ولا لا. يلا حلوين حلوين، مبروك يا إحسان، فاتشر بقيمة 500 درهم من ماذر كير. إذن يا إحسان إقامة في شانغريلا دبي لشخصين كبار وطفل مع البريكفست لليلة واحدة، والجائزة من تطبيق أورا للولاء، عندنا فاتشر بقيمة 500 درهم من ماذر كير. بالبركة وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا، ما عليه، تابعوا برامجنا المختلفة على هو الخليجية 1009، وإلا إن شاء الله تعالوا ما تضبطوا وياكم مرة وتفوزون ويانا وتعيدون اكتشاف دولتنا حبيبة وكرم الضيافة الاستثنائية عندنا والخدمات الأكثر من رائعة في أكيد هذه الفنادق المشاركة. نحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية الحلوة من عايض ونرجع نتابع وياكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع اي ان دايما في اكثر، تطبق الشروط.
1: شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
2: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: كرات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن الشوارع يعني الأمور جدا لطيفة وجميلة والحركة انسيابية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية. بعض الكثافة المرورية على شارع الاتحاد بالاتجاهين, بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه إلى دبي, ولكن الأمور جدا طيبة ألف الحمد لله رب العالمين. حتى داخل دبي الحركة جدا انسيابية وطبيعية في معظم الطرقات.

0: وأيضا بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يربطوا صور وجهاتكم كلها بالسلامة. وهلا هلا بعماركم.
1: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: حديث العالم واللي شاغل العالم طبعا بطولة كأس العالم والمباريات اللي شاهدناها خلال أو سمعنا عنها, أو خلني أقول أنا اللي سمعت عنها, بس في ناس أكيد صارت وشافت واستمتعت بالمباريات. طبعا الحضور العربي القوي في هذه الدورة وأكيد بطولة 2026 من كأس العالم. اليوم إن شاء الله تعالى الساعة 11 المساء بيكون هنالك مباراة للمنتخب المصري بأكيد يواجه منتخب بلجيكا, وكل التوفيق نتمناه لأشقائنا أكيد في المنتخب المصري, وإن شاء الله يا رب يكون الفوز من نصيبكم. طبعا لين الحين المباريات العربية كان عندنا أول مباراة اللي هي بين المغرب والبرازيل, انتهت بالتعادل 1-1. بالنسبة للمباراة الثانية كانت بين قطر وسويسرا, وأيضا هنالك تعادل 1-1. أما بالنسبة لتونس ضد السويد, للأسف السويد يعني حققوا 5 أهداف مقابل هدف واحد من تونس. فاليوم إن شاء الله تعالى نتمنى أن شوي نكسر التعادل ويكون النصر إن شاء الله تعالى من نصيب المنتخب المصري. لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. الساعة القادمة إن شاء الله تعالى عندي لكم سوالف وايدة عن الجيمينج بخبركم عنها, وأيضا أبغى أذكركم بيعني موعدنا اللي يقرب كل يوم أكثر وأكثر, 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا. عندنا ميامي شو في كوكا كولا أرينا اللي ننتظره كل عام وعشنا ويا أحلى الذكريات. هذه النسخة الثالثة بتكون متجددة ومختلفة كليا, بحيث أنه بيتم الاحتفال بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتم جمهور ميامي. رافقت فرقة ميامي في هذه الرحلة الممتعة, غنيت وصفقت وفرحت وكنت السبب في تحول كل عرض لذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 بيكون لكم ومهدى لكم, أنتم بتختارون الأغاني, الإضاءة, العروض, تصميم المسرح, وبيفاجئونكم مثل ما كنتوا دائما تفاجئونهم لأن أنتم شركاء صناعة هذا العرض. يعني بيكون عندنا ليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية, ليلة كلها حماس, مفاجآت, لحظات حلوة وفريدة ما تتكرر, توزيعات موسيقية جديدة, مسرح مبتكر, تجربة تفاعلية تخليكم تحسون وكأنكم في قلب الحدث. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم الحين وشاركوا في هذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. وهذا العرض منكم وفيكم بيكون في كوكا كولا أرينا 29 أغسطس. نقدر نحصل على تذاكرنا من coca-colaarena.com أو بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه الليلة الاستثنائية مع فرقة ميامي. مكملين وياكم على هو الخليجية 1009, ومثل ما قلت لكم سالياي في وايد سوالف بخبركم عنها عن الجيمينج, فالجيمرز خلكم حول الخليجية بعد شوي إن شاء الله الموضوع يخصكم.
2: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي. أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي. الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle وBath & Body Works وRising Kings وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. ترامب: السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت دولة الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وأشادت الوزارة بالجهود الدبلوماسية بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسهمت في التوصل إلى هذا التفاهم، وبمساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى هذا الاتفاق. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية استقرار الوضع في منطقة الخليج بعد إعلان اتفاق مبدئي لخفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، وهو ما انعكس بالفعل على تراجع أسعار النفط. ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا لإمدادات النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز، ما يجعل أي تحسن في حركة العبور أو تعطلها عاملا مباشرا في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة والأسواق العالمية. هذا ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعزز التوقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة البحرية في المنطقة، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية. في سياق متصل، رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، وأضافت يجب استعادة حرية الملاحة دون فرض رسوم، فذلك ضروري للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. قبل الأخبار الرياضية إليكم هذا الخبر. وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة حكومية مترابطة رقميا وتعزيز كفاءة العمل الحكومي القائم على البيانات، نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية تحت شعار التحول الرقمي من خلال نظم المعلومات الجغرافية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN حليمة الكندي تنفيذ نظم معلومات جغرافية دائرة الشارقة الرقمية.
5: نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية بمشاركة أكثر من 150 خبيراً ومتخصصاً من الجهات الحكومية والشركات التقنية. ويأتي الملتقى في إطار جهود الدائرة لتعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية. كما شكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التوجيهات والتطبيقات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل يتمحور حول الإنسان.
4: والآن مع أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة ثلاث مباريات تجمع السعودية مع الأورغواي ضمن المجموعة الثامنة وإيران مع نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة وفرنسا مع السنغال ضمن المجموعة التاسعة. وتستهل مباريات الغد بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأورغواياني على ملعب مدينة ميامي في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثامنة. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
9: هو محمد بن راشد
8: الذي يكسر حاجز التوقعات.
10: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
9: هو حمدان بن محمد،
8: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
11: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
10: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
6: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحبا بكم جميعا، وهذه ساعتنا الأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. عبدالله المهيري بعد مكمل وياكم، وبيخبركم عن اكس بوكس بروجكت هيلكس او هيلكس، يعني خلنا نقول الكلام وايد عليه ومعروف انه خلاص ان الجهاز هذا بيكون خلنا نقول نموذج جديد علينا ومختلف عن المنصات اللي نعرفها، ولكن في كلام الحين يقولكم انهم يفكرون انه الجهاز يكون بدون يد تحكم، يعني تستخدم الايادي اللي اوريدي عندك اياها. هذا الشيء عشان يخفف خلنا نقول من التكلفه، وسعره اظني بيكون اقل. فحتى في كلام ثاني ان ستيم ماشين ايضا بيتم تصديره بدون ايادي تحكم، فانت بتشبك عليه اي ايد عندك اياها، والسلام عليكم. عليكم السلام. هل وصلنا لهذه المرحله الحين ان نبدا نشل ايد التحكم من الجهاز؟ باكر بعد باكر بيشيلون واير الكهرباء، بيقولون والله انت عندكم وايرات وايد في البيت، ليش نحط لكم واير كهرباء؟ بيسوون نفس حركه ابل يوم اول ما شالوا راس الشاحن، تحيدون شو الضحك، والشركات الثانيه قامت تضحك على الموضوع، اخر شيء كلهم مشوا على نفس الرتم. فهل تتوقعون ان بنوصل لهاي المرحله ان ينزلون جهاز بدون ايد تحكم؟ ما ادري صراحه، انا الخبر شوي صدمني، ومو بهالفرق العظيم. يعني الايد بكم؟ 300 درهم، 200 وشي تقريبا. اتكلم عن السوني، لو بتروح للاكستريم هذيل اوريدي بروفيشنال وايد، فلا لا لا نتكلم على البيسك الاساسيه اللي هي اوريدي تكون مع الجهاز، تقريبا مال 200 300 درهم يا اخي، يعني كم بتنقصون من سعر الجهاز؟ الله المستعان. بس تحسون انه يدورون باي طريقه اي شيء يقلل من الانتاجيه. والسلام عليكم، هذا اللي يفكرون فيه، خبروني انتم شو رايكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول أزماني، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الله تبارك الرحمن، الشوارع يعني الأمور جدا لطيفة وجميلة، والحركة انسيابية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية. بعض الكثافة المرورية على شارع الاتحاد بالاتجاهين، بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه إلى دبي، ولكن الأمور جدا طيبة ألف الحمد لله رب العالمين. حتى داخل دبي الحركة جدا انسيابية وطبيعية في معظم الطرقات، وأيضا بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحركة جدا جدا جدا طبيعية وانسيابية. وإن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
2: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
3: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح وين تيك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: الخليجية 1009.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: حياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، واختم وياكم مع بلاي ستيشن بلس وشو الألعاب اللي بتكون متوفرة لكم أكيد تستمتعون فيها في يونيو. طبعا بيكون عندنا فاينل فانتسي اكس في اي، ما اعرف الرقم، على البي اس 5 طبعا كلهم بي اس 5، سونيك اكس شادو جينيريشنز على البي اس 4 بي اس 5، كينغدوم كم ديليفرنس بي اس 4 بي اس 5، لايف سترينج دبل اكسبوجر بي اس 5، فارم سيميليتر 25 على البي اس 5، بليدز اوف فاير على البي اس 5، بلاك ديزرت بي اس 5، واخيرا جيتارومان بي اس 5 بي اس 4 كلاسيك. هذه الالعاب تقدرون تاخذونها وتستمتعون فيها. اتمنى لكم امسيه سعيده. هلا هلا بعماركم، ان شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بن الرحمن الساعه 6 المساء بيدات خليجي على هو الخليجية 1009. أرجع أذكركم مباراة اليوم المنتخب المصري ضد المنتخب البلجيكي الساعة 11. نتمنى التوفيق للمنتخب المصري، وباكر نتكلم ونشوف شو بيستوي الليلة، ونتكلم إن شاء الله تعالى كل هذا وأكثر بيدات خليجي على هو الخليجية 1009. ربي حفظكم جميعا، مع ألف سلامة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. ترامب: السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، والاتحاد الأوروبي طالب بفتح المضيق فورا بعد اتفاق أمريكا وإيران. ومن عناوين نشرتنا: ثلاث مباريات غدا في كأس العالم أبرزها فرنسا والسنغال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد موعد الرحلات. وأشارت الهيئة في بيانها بضرورة متابعة المسافرين تحديثات رحلاتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية استقرار الوضع في منطقة الخليج بعد إعلان اتفاق مبدئي لخفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، وهو ما انعكس بالفعل على تراجع أسعار النفط. هذا ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا لإمدادات النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز، ما يجعل أي تحسن في حركة العبور أو تعطلها عاملا مباشرا في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة والأسواق العالمية. ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعزز التوقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة البحرية في المنطقة، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية. أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم تنص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران على أن تشهد حركة الملاحة في الممر زيادة ملحوظة اعتبارا من الآن. وأوضح في إفادة صحفية أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وقعوا المذكرة عن بعد، مضيفا أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين وأن مناقشات فنية ستنطلق في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي سياق متصل، رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، وأضافت يجب استعادة حرية الملاحة دون فرض رسوم، فذلك ضروري للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. قبل الخبر الرياضي، مع مونديال 2026 في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة حكومية مترابطة رقميا وتعزيز كفاءة العمل الحكومي القائم على البيانات، نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية تحت شعار التحول الرقمي من خلال نظم المعلومات الجغرافية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN حليمة الكندي تنفيذ نظم معلومات جغرافية دائرة الشارقة الرقمية.
5: نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية بمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومتخصصا من الجهات الحكومية والشركات التقنية. ويأتي الملتقى في إطار جهود الدائرة لتعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية. كما شكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التوجيهات والتطبيقات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل يتمحور حول الإنسان.
4: والآن إلى أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة ثلاث مباريات تجمع السعودية مع أوروغواي ضمن المجموعة الثامنة، وإيران مع نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، وفرنسا مع السنغال ضمن المجموعة التاسعة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: الخليجية 1009.
9: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
10: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
9: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليك كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض اقوالي واجاذبها أقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلد ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وان تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجا في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة، رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أمريكان إيجل وباث اند بادي ووركس وريزينج كينز وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: إكلب إكلب إكلب إكلب جلسة على دانة الأثير.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد العرب.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، وليطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: 1-0-0-9

0: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر إن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر إنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: خلف التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

فريدو العالم خصم لحتى تخطف 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: انت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعه اولى للعقار وبرجع ببيع لك اياه بسرعه وبدبل لك فلوسك او بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقاريه او الاستثماريه في العقارات. اعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. انا اخوي عبد الله بقول لك كم انت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال باخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست اشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول انه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. أحلى طرب.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة، إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله، لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: الخليجية
5: 100% خليجية.
4: 1-0-0-9.
6: أقول يدرون قلبي عندك وراحة بالي عندك وهذا أنا دايم عندك وما خاف من شيء وانت انسى همومك عندي وامسح دموعك هم عندي ودامك انت عندي

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم وحولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخت من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال. دولة تدفع بالخير في كل الأحوال. دولة تخطط بأعمالها حدود المحال. دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال. أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجأ في كفوف في موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: الخليجية.

0: أحلى طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسه الدمع خلقة

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر، لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كانت

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك دامة نادى المنادي هاتف بالتكبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لديك يا دار الكرم والمناعير واستبشر يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي اللي حزنها غير عن كل الأحزان. خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الاذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي. ابوي سماني على ابوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه باحسان، ومن قوه قفاتي اثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسيه بعض الاحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي. والله لو ان في ايدي افرح انسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
2: أذكره.
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: واحد صفر

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وسلي النفس. لو

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين انت تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياعة، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عية، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبل أن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزار على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي وقت انجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 5% فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنت، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقالة ما به ذهب ينبض حنانه ومحبه، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وعطاك عين تسلب العقل لبه، وعطاك قلب يا كثرها خصاله، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، انتي وش انتي دانه في غبه، في وسط بحر فيك يا طيب فاله، وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه، وان حرك حسنك فلاه استحاله، يا عمة الروح اللي تنبض محبه، يا وجه احتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.